اوكي اي موسيقى هوسي ماريتو مينديس نبي مكان ريكويست هوسي مع نيلسون او موسيقى هوسي بيتشي كوتا اون تيتولو سريكيت لبي لاما لورو نا ايدا بايتو كوسانولو ليو نا مينوتو لي مانولو ريسين هيتو تمانين نا فاتين هاونيا دادا ديك دادا سولو كريت بيتو بوت سيرو هوتو بوم اكتيفي دادا اي بوم ترابالو يا نوني كونتينيو هو كومنتاريو اوكي هوسي جي بوكيل نيني ها موسيقى نيا كي موسيقى ني كونا فوان لانسون بوروس اتينغ No, husi garibau nih deh ham, bom dia request lagu Nile judul Hausura Lorong. Oke, nebe. Dadar dia kerek solok date bagaribau. No, komentar itu tentang husi Aze nih deh ham, bom dia titre nih dia kalah oke. How dia kalah insta Aze dia kalah galai. Kleurona ya nebe. Spera dia date no. Oke, husi mau Nelson ya deh hang, obrigado. Oke, nada mos, no. Husi and Lino ya deh hang, bom dia mos, no. Dada dia ba 17, i dada dia mas ba sakana amigo. No, husi, oke, deo ya deh hang, tau musiknya halerik deh. Oke, dada dia mak main musiknya halerik deh, dan kayaknya saudaris ikung karek. Nah, oke, okay, husi kuda tali nih deh, akhirnya spill file, oke, okay, Ivan, dadar dia dadar solok deh, pito bot si raho tu, nabe maka stay tune hela, badeo, junior papi, nonoi 25, sakana, mia, bintere, toko dede anang, riki, bastang, allegra, oke, okay, bastang, honoi, bangtang, nah, husi, niko, one, Oke, Nico 17, Eli Nandes, Godinho, Malak, Buci Pires, Talo, Aninu, No Jubang, Nebe Maka, Sehela Tilo, Mela Lorenz, Yenu Luresi, 5.1 MHz, Nini Yang, Rona Diek, Bito Bot Sirahutu, Tantu Hera Larang, Nomo Si Hera Iliur, Bom Aktividade, Dete Ya. No, oke, Ricky Adams, Nyede Yang Aminia, Latte, Minima, Diek, Okimnya, Seda Mane. Nune na fatin dari dia kerek solok na turma na fatin lori to bot sira barona musike husi Nile honi titulu hausura lorong na husi dewa tare honi titulu dobenjura ne moras.